0: ولا مش بس على الشعب، مش على الإنسان، على الإنسان وعلى الحجر وعلى الحيوان وعلى الطير، على كل شيء ممكن. تمام، أي مظهر من مظاهر الحياة في غزة كان يفضل القضاء عليها.
1: Jouda took his family to safety early on in the war. The antiquities collector was acutely aware that his home and adjacent museum could be targeted, just like other cultural institutions across Gaza.
0: لم يبقى شيء من المتحف. المتحف بعد ما بعثوا لي صور، يا ريتهم هدوا، كان أسهل علي، لأنه أعتقد وصل لمرحلة محتاج إزالة كلية.

0: من غاد مركل صغار من غاد من غاد من هنا عالي هان هيا هيا هيا عالي هان
1: يا ريت نجيب الجاكيته كم ولاد يعرفون من الجاكيته كلمتهم لما وصلتوا بعدين ما فيش رسالة مش قادر اصلهم

0: ربنا يجيبك في خير ان شاء الله يا رب. هما نفك من الشقه الثانيه انت. هما تخلص سيب وروح على الثاني. انا في كمان واحد لسه. وما شدوا الشد، شدوا الشد وخلص مهري من نزومه هو. الو اي ماما. طب انت ايش سمعت في الاخبار عندكم؟ طيب نوقف يعني الوقت؟
1: لا خايف نروح
0: للطاوله. عاد بدك توقف نوقف مش مشكله. ايه
1: تصحى تروح اول يوم؟
0: طبعا الكل اليوم، هي اغلب الناس يعني اخذت عفشة وغرضها وكل المراه الناس بتستنوا. ما هو مش هيعمل حتى الان ما يسلموا الاسيره في الاخبار.
1: مش عارف عايشه
0: صح كلامك. الوقت بنشوف محمد ايش بدنا نسوي. ماشي يلا سلام. محمد ما اعلنوش لسه ولا ابوك ولا اي حاجه لحتى الان.
2: ايش يعني انا ما
3: يفكرش؟ لا انا قلت له
0: ما قال لي لو فك عاد في كنت بيته عند مبنى او شيء. فك انت هذا الاول فوقاني بعدين يعني خلص. مش عارف. انت شايف اغلب الناس بتستنى على حر من الجمر. اربط الكيس هذا، هدول خليهم على جنب عشان اروحهم معانا. الشنط هدول حطيهم هنا على جنب. خلص. بس تسيبك منهم هدول انت المسامينه خلاص. اديهم لناصر، ناصر هو اللي بيلم. وبعطيك يا محمد. البس.
2: انت ما عقلت الاواعي.
0: مش ايش نعمل؟
2: مسقع مش قادرين.
0: مش.
2: انا لك حط ديك بجيبتك.
0: كتبت لك اسمك على ايدها شوف. لو حد يسالك ايه على اسمك وين هذا ولا سمح الله، لا ان شاء الله بتضرب مصر بالسلامه. شايفه؟ ماشي؟ يا شطوره. حبيبتي. نجهز الامور كلش ان شاء الله يا حبيبي. تعال اطلع هذا بس شويه محمد. مسامير حطهم هنا ايش في رجلكم.
4: كلمتني قالت لي انا دمو قبل عند قلط الزهره.
5: ليش
4: اسوي؟ وين ما قلط الواد؟
5: طيب ماشي يعني بقوا قبل
4: يعني المفروض لقيت البنت المفروض تبدا وصول على وصول. يعني بيجوا بس بدناش يبعدتوه.
5: انت بالله تطلع عديله، عديله جايب معها كيس.
4: تعرف
5: محمد ما رشاد يسيب ابنه.
6: رشاد يسيب امه؟
5: رشاد يسيب جوز خالته عديله. كلمته لما وصلته بعدين ما فيش رساله مش قادر اصل له.
0: اعتقد الشمبيون محمد يلا يلا يلا زي ما كنا ماشيين تو. يلا يا هاشم قولي يا محمد لبسني يا ورا ظهري والله خفيفه. هاي هاي اعطيني انا خفيفه الكيس الدين منا ورا كتاع ورا ظهري يا ورا ظهري لابسيني يا منا يلا جيت هاي يلا يلا امشي.

0: بس هاتك يلا.
1: ايش اسوي والله دوي عندي يا سكت.
0: يلا يلا افيدك. يلا عابد تعال سجد منا. يلا سجد منا. امسك ايد مش انا. في صخور الاسفلت مكسر اوعى تقعوا بالراحه. تطلع مش وش يلا منا. اوعى هذه تو منك. هاي اطلع خليها خليها شمال ويمين خليها. تعالي هنا جنبي لحسن نضيع نروح سلمين. يلا
1: الله اكبر
0: تقى منا. الجوال معك منا. منا الجوال معك ما يا رب نلاقيها. وين نروح؟ وين نروح؟ أنا وين مروحين؟ أنا بابا يا رب يا مو.
2: من هان من هان يا أختي مسكر مش هتعرف تطلع من هان. اطلع من هان نطلع البسكليت من غير. يا رب ترد على الجوال. يا رب يا رب تسمع الجوال وترد. برين هي بنتي هان في الماء. انا متاكد وصلت. هذه هان بس ترد على الجوال. ايوه يا ابا وين انت؟ الو وين انت يا ابا؟ يا ابا انت وين يا حبيبتي؟ وين انت؟ الو يا ابا وين انت بالضبط؟ وين انت يا با؟ خليكي فتح الخط بس اطلع ندفع عالي عشان تكلميني. وين انت بالضبط؟ سمعاني؟ الو
3: يا الله بس يلقط الخط كم مره زغر روحي.
2: مش قادر اصور لحدا. الصبح لما كلمتك كان عند الواد قبل ساعه ساعه وشويه. وبنت الثانيه ماشيه هي وناصر الصغير
4: هاي نقطه
2: وقلط وكانوا مكلمتهم قالوا لي قلط الزهره مش عارف ليه قد المفروض زمان وصلوا. ايش ايش يا طلال؟
5: الله يسلمك ابو محمد.
2: سلامات
5: رجال الحبايب. يا رب
2: يا رب الله يبارك. بس انا خايف تكون مرضي كمان قالت اطول مش شايفهم انا. هي اللي معايا الكم الصغار. انا عارف ايش يسوي لي مرة تبر انه مشغول مشغول صار ما بلهم يقول خايف تكون مشغول.
0: وشي انا مش قادره حسوف في الطريق. انا امل امل كهدت اكتافي. امل تريحني بامل وانا اخذ اغراض.
6: خلص لبس الشنطه. البس الشنطه قدامك.
0: لو لبس الشنطه قدامك قدامك
7: معرفش
0: قدامي زي ورا ورا تقل بتقل هيك لورا
7: معرفش ايش اللي قدام. انا
0: طيب خذ لي هذه انت قدام. هذه هذه هدتني هذه مش قادره.
7: أنا شنو يا وين بس لقدام يا امي.
6: يلا خلاص
0: قول يا رب يا امي.
8: اتوقع في كبشات ما جت الصبح يا
0: اخي. محمد اه يا اختي اضحكي بيطلع لك. البسيه ويلا صبرا جميلا. يلا يا قومو بتقول لي مش قادر امشي وانا حملاها. تفضلي شو ناولين يربطها.
4: عبد يلا تعال.
0: استنى استنى يا مسلم هيجع ايدك من هنا شوي.
7: بس يلا خلاص
0: يلا قوم يلا يلا يا رؤى هات ايدك يلا يا دكتورة. مش ما حي امشي.
2: الله يرضى عليك. وين امك؟
9: ترى اخي.
2: طيب طيب بس نلاقيهم ان شاء الله. ان شاء الله نلاقيهم ان شاء الله نلاقيهم ان شاء الله نلاقيهم.
9: صعب
2: ان انا مش بيرقص للسنه. بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا هذول تعومكم؟
9: في قراد قراد محمود.
2: قراد مين؟
9: قراد قراد
2: محمود بس كلها. هاي بين حسن.
9: استنى استنى كاني شفت خالتي هيا.
2: وين شفتيها يا بوين؟
9: شعر ما عاملة أمل عراسها.
2: شعر اقف على التلة. هان اقف على التلة شو برك لقيتهم يا بعد التلة. اقف اقف على التلة. ايش يا ناصر؟
10: وين ابو محمد؟
2: هيا ابراهيم
10: طمنا عنك
11: حبيب القلب.
12: الله يرضى عليك. كيف حالك؟
11: والله انك غالي.
12: الله يحفظك.
11: الله يحفظك يا رب.
12: يا رب الله يرضى عليك.
11: والله الواحد مشتاق لك كثير.
12: الله يرضى عليك.
11: نعم الاخ نعم الصديق نعم القائد. والله
12: الله يرضى عليك.
11: الله يحفظك.
2: ابو العبيد
10: ايش يا
11: الحمد لله على السلامه وربنا.
2: لا والله بس ناصر وصل اخته بس
11: الحمد لله
2: لحتى انا بس انا واقين يعني.
10: هذا ابنك؟
2: هذا ناصر.
10: خلي لك يا رب الله يحفظ لك.
2: الله يسلم. الله يحفظكم.
10: اي حاجه احنا بالامر.
2: الله يرضى عليك.
10: الله يسعدك يا رب.
2: الله يرضى عليك. الله يحفظك.
13: والله لقيت ناصر وبنتك لحالهم مشي. قلت لهم والله
2: ما انا قلت لهم انا حكون على التبه اول تدهان بوقف السدر غاد. انا
13: فهمتش هي كويس.
2: لا انا فهمت بس الساسه قطع. قلت لها على التبه اول شهر 10 اي شهر 10.
13: انا قلت لها اقف هان خليها ادور على ابوك. والله
2: ايش يا ابو ربيان معك؟ مش عارف انت كنت ماشي بسرعه ولا بشويش؟
9: لا ما قدرتش امشي بشويش.
2: انا جميل معاهم معاهم جميل.
9: لا جميل مش معاهم احنا لحالنا كنا ماشيين. امي قالت نشوف خالتي عند التبه وظلونا ماشيين لحالنا.
2: محمود انت قف هان عنده بعينك. الله يطلع الناس اللي غادوا وانا بطلع على الناس. اقف شو قف؟
9: وين؟
2: كاتب هان؟ يا ولد امك؟ يلا منين؟ هذا الاوضاع بقول لك عشان يلاقوه.

أينها تانت والله غير مصر والله سواني واصلين يلا إن شاء الله معي الحمد لله سنة ونص تهجير وتعب يلا يلا يلا تانت يا رب الحمد لله

0: والكوفيد طيرات في الجو صوت زنانات. لا لا معه سيارة. وينه؟ والله أنا أعمل له أحلى سلام. صبركوا عليا. وينه؟ وينه؟ مش أبوكي؟ اسكتي.
1: مش قادر تحمل الشنطة.
0: والله مؤمن. والله مؤمن.

0: يحفظك يا رب. الله يحفظك يا رب. وانت
1: ما عندك زوج.
2: الله يرضى عليك.
0: الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله يرضى عليك.
1: جد ميمو ناصر.
0: وانت مين؟
3: دخلت هيا.
0: وين هم؟
3: ورانا كثير.
0: طولين؟
3: لا ما ظنيت.
0: الله يعطيكم العافية. أنا عبود. يلا يا بني. يلا يلا يلا يلا يلا هات خذوها. يلا يلا يلا حين هاتها هاتها.
3: هذه الورقة قالوا مروحوا فيها على غزة.
0: يلا يلا يلا يلا يلا حبيبي يلا هات الشيل. انا هات الشيل هات البقين. يلا يلا يلا حبيبي يلا. في غرض هاني معاهم. يلا شو رايك يا الله يبارك فيك. لسه يا ابو حيطلع لقدام. لسه يا محمد ملعب الوحده حنمشي. في سياره ثاني بالمره.
4: وين هذا المكان؟
0: ملعب الوحده.
4: زين
0: الشارع اللي بعده هو الخور. والله ما سامع. لسه ما وصلنا شارع 8 احنا. يلا امشوا يا عم.
5: مش قادر.
0: ايوه يا جماعه مشوا. طلع الجوال من جيبتي يا طوقه. جبت لي تحت البنطلون. يلا تعرف تفتحيه؟ افتحيه يا ميمي. رانيا ميمي رانيا يابا. رن ولا لا؟ رني ضلك رني يا ابا. فيش ساعة اغنية بدنا. تقعد يا ابا. امولة تشوف سيدك؟
3: والله احنا نتذكر ست معه.
0: انت كم عمر؟ الله يرحمه.
5: يا بودها قبل 6 عام.
0: هذه الدار حلوه. هذه الحلوه من وين حلوه؟ مكسره كسفوها اليهود. يلا هذه يا بودها طلعت منها شهداء كثير. والله النتفة هذه طلعت مرة وولادها تحت كان تحت الردم ها مستشهد. يلا ايوه قاعدهم هان ريحهم هان قاعدهم هان. لا يا مش هذا بصل راح البصل زي هذا يابا وبصنا راح. يا اخوي الولاد معايا. فيش ارسال يا اخو فيش ارسال بالمره. اشتغل معاك ولا لسه؟
2: أمانة
0: هم ادوك اياه؟ طيب ماشي.
2: ليش تكملوا من هنا على الدار ولا استنى الباص؟
5: استنى الباص.
1: إذا بنستنى الباص.
2: المشوار 8.
1: لا، نستنى الباص مش قدري
2: أنا مشوار. مش هذا يصير مع الباص. يلا. يلا.